نعود نبكي من أجلي، نتركه يذهب بدون أن نستحبه إلى الباب. هدفي عزيز.